هل تعرفون طفلا يستحق الفوز بمنحة دراسية؟ شومارت بسنتر بوينت بيقدم منحة دراسية بقيمة 15,000 درهم. ابقوا على أثير راديو الرابعة لتعرفوا التفاصيل.

0: شوفيه باليوئي على راديو الرابعة.
1: يتواصل مرح الصيف في عالم مدهش الذي يفتح أبوابه يوميا حتى 23 من أغسطس في مركز دبي التجاري العالمي. بدخول مجاني يمكن للعائلات الاستمتاع بعالم مغلق ومذهل من الألعاب الحماسية والورش التفاعلية والعروض الترفيهية الحية والأنشطة المشوقة باستخدام نظام بطاقة التعبئة تاب كارد المريح. التقوا بشخصيات مدهش ودانا وبيبي شارك خلال جلسات اللقاء اليومية واستمتعوا بالعروض المسرحية الحية الحصرية. كما يحصل حملة بطاقة إسعاد على رصيد إضافي 20% عند إعادة شحن بطاقة التعبئة. إنه الوجهة العائلية المغلقة الأفضل هذا الصيف.
0: اكتشف عروضا ترفيهية حية في فعاليات مفاجآت صيف دبي لغاية 30 أغسطس. صيف تقضيه بأفضل الأوقات. يقال أن الحاجة أم الاختراع. إذا سألناك هلأ عن مخترعين بارزين، ممكن يخطر على بالك شخصيات مثل توماس أديسون وألكسندر غراهام بيل وغيرهم كتير. بس شو بالنسبة للنساء المخترعات؟ اختراعات نسائية، بودكاست على راديو الرابعة بضوي على أبرز اختراعات وإنجازات النساء عبر التاريخ.
2: اربح منحة مدهش الدراسية خلال موسم العودة إلى المدارس مع مفاجآت صيف دبي. من الثالث حتى 29 من أغسطس أنفق 200 درهم أو أكثر في مراكز التسوق المشاركة لفرصة الفوز ب 11 منحة دراسية قيمة كل منها 20,000 درهم، أي ما يساوي 200,000 درهم. كلما تسوقت أكثر زادت فرصك في الفوز. للمزيد من المعلومات قم بزيارة mydss.com.

0: أكيد اسمعنا وبس. دقات الساعة على راديو الرابعة تأتيكم برعاية راك بانك.
1: 8 ودقيقة توقيت ساعتنا من استوديوهات راديو الرابعة. صباح الخير.
0: مع الخدمات المصرفية اليومية من راك بانك احصل على مكافأة نقدية تصل إلى 4000 درهم إماراتي عند تحويل راتبك، والفائدة ترحيبية تصل إلى 6.25% سنويا. قم بزيارة rackbank.ae. تطبق الشروط والأحكام.
2: من راديو الرابعة
3: يسعد صباحك يا حلوة.
0: حالة الطقس المحلية على راديو الرابعة برعاية insurancemarket.ae.
4: بدبي حاليا الحرارة عم تسجل 37 درجة، نسبة الرطوبة بدبي 40%.
0: insurancemarket.ae. وفر الوقت والمال مع شركة التأمين الرائدة insurancemarket.ae، الأضخم في الإمارات. رتب أمورك واحصل على تأمين لسيارتك وصحتك ومنزلك وحياتك أو أعمالك بسرعة فائقة. اتصل ب 800 ألفريد. insurancemarket.ae.
5: فرصة طيبة سمعنا صوتكم، وانتم من الناس الحلوين اللي بتعطوا هيك روح حلوة للحياة في الصبح. صباحا we are always listening to you guys. بتخلوا الإنسان لما يسمعكم صباحا هيك بيكون متفائل واليوم يبقى حلو إن شاء الله، ودايما ربنا يحفظ دبي والإمارات إن شاء الله دايما.
4: حبيبنا الله يخليك، شكرا.
6: والله أنا بدومكم عن جد يومي ما بيمشي، وما بخلي حدا إلا بحكي له عنكم وبقولهم. العالم كلها صارت تعرف، يقولوا لي مرزة ما في غير بتطلع على الرابعة. أنا بضل راكب بالسيارة تقريبا من الصبح لحد العصر وبضل بسمع الرابعة، وما بقدر أغير حتى ساعات الإرسال ما بيكون أوكي، بقوم بفتح على الموبايل، يعني بضل ماسك التليفون وحط السماعة وبضل أم بسمعكم.
7: ما في أجمل من صباحكم، ما في أجمل من الأغاني اللي بتختاروها، رجعتونا لذكريات جميلة جدا جدا جدا، أيام المراهقة، أيام المدرسة، أيام الطفولة.
4: يا عيني عليك،
7: يعني عن جد شكرا شكرا جاد وروان، يعني دائما بتحلوا الصباح.
8: عزيزتي روان وأخويا جاد، ربي يحفظكم ورب يعطيكم الوقت الطيب ويحفظ لكم أحبابكم.
0: راديو الرابعة. أهلا بك في منطقة عجمان نوفنتشرز، المنطقة الحرة الأحدث في عجمان. احصل على ترخيصك خلال ساعتين وتأشيرتك في 48 ساعة، وابدأ شركتك من 4888 درهما إماراتيا فقط مع رخصة رقمية بعشرة أنشطة دون حضور. ادفع حسب الحاجة واستمتع بخيارات التقسيط المرنة. اتصل ب 06-80-88-888 أو زر www.ancfz.com.
9: فريق هوم، رد ورايح، إيجارك صار علينا،
10: إيجارك صار علينا، إيجارك صار علينا.
11: ايه اللي سمعته صحيح، فان هوم جايبت لكم اقوى مفاجاه. تسوق وحصل على فرصه للفوز بسداد ايجارك او تمويلك العقاري لمده سنه بحد اقصى 100,000 درهم، والمفاجات ما انتهت بعد. استمتع ايضا بتنزيلات من 30 لغايه 70% على كل شيء بتتمناه.
12: لا تقولين اني قلتلك تعرفين بوسعيد؟
13: ها شو السالفه؟
12: بوسعيد من قسم المشتريات، غرقان في ديون البطاقات الائتمانيه.
13: ما له شغل بالناس.
12: بس لا، لازم نخبر عن بطاقه فرصه من دار التمويل.
13: هي هذه نصيحه مو بالقافه.
14: اذا تدفع فوائد عاليه على ديون بطاقاتك الائتمانيه، بطاقه فرصه من دار التمويل تساعدك توفر حتى 70% من الفائده على بطاقه الائتمان، وتخفض دفعاتك الشهريه حتى 30%، وتوحد ديون بطاقاتك الائتمانيه في بطاقه واحدة. للمزيد زر financehouse.ae أو اتصل على 605-11-114 حصريا للمواطنين الإماراتيين. تطبق الشروط والأحكام.
0: Trending now.

0: واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم. زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: إذاعة القرآن الكريم من نابلس، دعوة ورباط،
2: دعوة ورباط.

0: إذاعة القرآن الكريم من نابلس، دعوة ورباط،
1: دعوة ورباط.
2: أيها الإخوة والأخوات، قرآننا يهدينا إلى الرشد، وتوجيهاته توصلنا إلى المجد، وبسماع آياته واتباع أحكامه نفوز برضوان الله وجناته. مستمعين الأحبة، ننصت وإياكم الآن بخشوع لآيات بينات
3: بصوت القارئ الشيخ خالد الجليل،
2: يتلو علينا من الآية الأولى وحتى الآية 89 من سورة الزخرف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
6: حم والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا

شد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا.

غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم